فقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

عليم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب

كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً.

واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

عبدك ورسولك، وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت.

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وإلا

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معك.

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bil hakkı enzelte ve bil hakkı nezel. Allahümme azzam fi rahmeti ve ceal nura li basari ve basirati ve şifa li sadri. Zeyn bi lisani ve cemmil bi veci ve kavvi bi cesedi ve kafir bi zulub. Arzukni tilavete ve ala taatike ana alleyli ve atrafen nâr ve ahşurni amma an nebi ve alil ahyar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضَيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا رَّبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وامضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا رب كهف سوره جل جميلسin fazl-ı kereminle okuyanları dinleyenleri müşterek kabul ederek bizden makbul eyle ya Rabbi ecirlerine nail eyle ya Rabbi feizlerine bereketlerine mazhar eyle ya Rabbi tepeden

0: Verip gayelere ihsal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi engellerini kaldırıp ya Rabbi esbabını halk eyle ya Rabbi. Ebbabını fethayla ya Rabbi. İşlerimizi kolay eyle, asan eyle ya Rabbi. Müşkillerimizi halleyle ya Rabbi. Ne sıkıntımız varsa ferah tebdil eyle ya Rabbi. Mahkemelerimizi kazanmak nasip eyle. Mahkemelerimizi kazanmak nasip eyle. Mahkemelerde kazanmak nasip eyle. Külliyemizin yapılmasına ya Rabbi manileri izale eyle. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım esbabını halk eyle. Kalplerin mukallibi sensin ya Rabbel alemin ve hayran nasirin. Tedbir koyulan kararların ya Rabbi ref'ini nasip eyle. Ref'ini nasip eyle, şu saatte nasip eyle. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin ya Rabbi. 7 gün ve beraber 3 günle ziyadesiyle 10 güne kadar hasıl olacak musibetler, belalar. Ya Rabbi gökten inecek, yerden çıkacak ne kadar afetler. Ya Rabbel alemin tümörler, kanserler, hastalıklar. Ya Rabbi maddi manevi dertler, illetler, marazlar. Ya Rabbi, ya Rabbi kem gözler, nazarlar, hasetler, fesatlar. Üzerimize neler yönelecekse bertaraf eyle ya Rabbi. Bertaraf eyle ya Rabbi. Bertaraf eyle ya Rabbi. Kehf suresinin himayesine sığındık, muhafaza eyle ya Rabbi. Kehf suresini her cuma okumak nasip eyle. Ölene kadar ya Rabbi mahrum etme ya Rabbi. Öleceğimiz son haftada okumak, dinlemek nasip eyle ya Rabbi. Cumanın bütün bereketlerine kabul saatindeki bütün hayırlara bizleri ihsal eyle ya Rabbi. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane men la ya'lemu kadrehu gayru ve la yebluğu l-vasıfu leku nasfah. Sübhane men la ya'lemu kadrehu gayru ve la yebluğu l-vasıfu leku nasfah. Sübhane men la ya'lemu kadrehu gayru ve la yebluğu l-vasıfu leku nasfah. Allahümme inna neselüke bihakkı s-sailin aleyke fe inne l-sail aleyke hakka. Eyyüme abdine ve emmeti min ehlil berri vel bahri tekabbelte davetehu ve estecebte duahu. En tüşrikena fi salih ma du'uneke en tüşrikehu fi salih ma ned'uk. وَأَنْ تُعَافِيَنَا وَإِيَّاهُمْ مَنْ تَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ مَنْ تَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ فَإِنَّا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آمِنَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً عَامَّةً اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمِيعِ مَنْ آمَنَ بِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين امين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ

إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فالظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا
وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله تعالى ناظرة إلينا بحول الله تعالى لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وأرحم الراحمين فالله خير حافظا وأرحم الراحمين فالله خير حافظا وأرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلألؤ بهاء حجب نور عرشك من أعدائنا استترنا وبسطوة الجبروت ممن يكيدنا استجرنا وبعزاز عزيز عزتك من كل شيطان رجيم استعذنا وبمكنون سر الله من سر سرك من كل هم وغم وضر وكرب وحادث وظالم وجار سوء تخلصنا وبسمو نمو علو رفعتك من كل من يطلبنا بسوء استجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخل أسبل اللهم علينا وعلى أحبابنا سرادقات سرك التي لا تزعزعها عواصف الرياح ولا تقطعها بواتر الصفاح ولا يخترقها نوافذ الرماح شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
أعذني اللهم وأولادي وأحبابي وأصحابي ومن أحاطت به شفقة قلبي وجدرات بيتي من جور السلطان وكيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران وممن جد واجتهد وحشد فعقد ورمى فقصد بفضل ألف ألف ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبفضل ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احترزنا بحرز الله العظيم الأعظم من كل فصيح وأعجم. بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا تعدا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومالي وأهلي وأولادي وأصحابي وجماعتي من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للخلق نوره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفي ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فأعجز الخلائق ولو تضالت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك العظم القائم لك بين يديك. اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيلي إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك وقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. آمين. وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضل قبلك أستعيذ بالله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Nâdi aliyyen mazhar al-acâibi tecidu avnen leke fin nevâib. Kullu hemmin ve gammin seyenceli bi nübüvvetike ya Muhammed ve bi velayetike ya Ali ve Ali ve Ali ve Ali ve Ali ve Ali ve Ali. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه يا قريب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قيوم الوجود وفائض الجود ومنزل البركات وغاية الحركات ومنتهي الرغبات نور النور ومدبر الأمور وواهب الحياة للعالمين أيدنا بنورك ووفقنا بمرضاتك وألهمنا رشدك وطهرنا من رجس الظلمات وخلصنا من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضواءك ومجاورة مقربيك ومرافقة سكان ملكوتك واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غفرانك اللهم غفرانك آمنا بك وأقررنا بآياتك وصدقنا رسالاتك وعلمنا أنه لا مذهب وراءك ولا حول إلا حولك ولا عزة إلا عزتك خضعت لجلالك رقابنا وخشعت لعزتك نفوسنا اقبضنا من غضبك إلى رضاك ومن عذابك إلى رحمتك ومن ظلماتنا إلى نورك أزل عنا العمى وارفع عنا الهوى ما جعلت إلينا أمر خلقنا فلا تجعل إلينا أمر كمالنا وارحمنا وأرضنا عنك وارض عنا إنك بالجود العام على العالمين منان هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه ورازقه وراحمه سبحانك يا إله العاليات الرفيع جلاله يا إله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله يا رحمن كل شيء وراحمه يا رحمن يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه يا حي يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولا يؤوده حفظه يا قيوم يا واحد الباقي أول كل شيء وآخره يا واحد يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه وبقائه يا دائم يا صمد من غير شبيه فلا شيء كمثله يا صمد يا بار فلا شيء كفؤه يدانيه ولا إمكان لوصفه يا بار يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته يا كبير يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره يا بارئ يا زاكي الطاهر من كل آفة بقدسه يا زاكي يا كافي الموسع لما خلق من عطايا فضله يا كافي يا نقيا من كل جبر لم يرضه ولم يخالطه فعاله يا نقي يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا حنان يا منان ذا الإحسان قد عم كل الخلائق من هو يا منان يا ديان العباد كل يقوم خاضعا لرهبتي ورغبتي يا ديان يا خالق من في السماوات والأرض وكل إليه معاده يا خالق يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم يا تام فلا تصف الألسن كل جلالي وملكي وعزي يا تام يا مبدع البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من خلقه يا مبدع يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه يا علام يا حليم ذا الأنات فلا يعادله شيء من خلقه يا حليم يا معيد ما أفنى وإذا برز الخلائق لدعوتي من مخافتي يا معيد يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه يا حميد يا عزيز المنيع الغالب على أمري فلا شيء يعادله يا عزيز يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قاهر يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه يا قريب يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه يا مذل يا نور كل شيء وهدى وأنت الذي فلق الظلمات بنوره يا نور يا عالي شامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه يا عالي يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعانده ولا يعاذه ولا يعازه من جميع خلقه يا قدوس يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته يا مبدئ يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده يا جليل يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائي ومجدي يا محمود يا
Ya Kerim el Affi zel Adli entellezî melâ kulle şeyin adluhu ya Kerim. Ya Azîm zel Senâ el Fâhri vel İzzi vel Mecdi vel Kibriyâi felâ yedillu izzuhu ya Azîm. Ya Garîbul Mücîbul Müdânî dûne kulli şeyin kurbuhu ya Garîb. Ya Acîbe s-Sanâi'u felâ tentıkul elsünü bi kulli âlâihi ve senâihi ve ne'mâihi ya Acîb. Ya Gıyâsi inde kulli kurbetin ve ya Mücîbi inde kulli davetin ve maâzi inde kulli şiddetin ve ya Recâi hîneten katıvı hîleti. Ya Gıyâsi, ya Garîbul Mücîbul Müdânî dûne kulli şeyin kurbuhu ya Garîb. Ya Garîbul Mücîbul Müdânî dûne kulli şeyin kurbuhu ya Garîb. Ya Garib el Mucib el Mudani dun kulli şeyin qurbuhu ya Garib. Subhan rabbi el ali el ala el vehhab. Amin. Subhan rabbi el ali el ala el vehhab. Subhan rabbi el ali el ala el vehhab. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Allahumme inna neseluke bi men nadil esma ve bi hakki kulli zi hakkin en tusalli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi seyyidina Muhammed ve en tagfira lana ma selefe min zunubina ve tahfazna fi ma bakiya min umrina bima tahfazu bi ibadike salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna neseluke bi hakkı adil esma-i şerifeti ve şerefiha ve kerametiha. En tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve en terzukana imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahire. Ve en tasrif anna absara zalemetil müridine bine su. Ve en tasrif kulubuhum an şerri ma yudumirune ve bina ila khayri ma la emlikü gayruke. Allahümme azet duaun minna ve minkel icabe. وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك أن تغفر لنا ما سبق من ذنوبنا وتحفظنا فيما بقي من عمرنا برحمتك بما حفظت بعبادك الصالحين ونسألك بحق هذه الأسماء كلها وتفسيرها وتأويلها وبحق كل ذي حق أن تسهل ما عثر علينا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي حاجاتنا في ديننا ودنيانا وأن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا حكيم يا حكيم يا كريم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم يا ربي يا رب şu sayfelerde isimleri zikredilen ya Rabbi önünde arkalarında her bir ellerin isimleri, cisimleri, halleri, hacetleri, şu saatte amin diyenler, dünya neresinden dinleyenlerin, ya Rabbi şu saatlerinde, bu makbul saatte, ya Rabbel alemin, sana iltica edenlerin, her bir ellerinin ne müşkili varsa halleyle, yavrularımızı hayırla ıslah eyle, namazsız abdestli eyle, Kur'anlı zikirli eyle, yavrularımızın, torunlarımızın kalplerindeki eğlence sevgilerini, dünya sevgilerini ihraç eyle. Ya Rabbi ateistlik, deistlik meyillerini izale eyle. Ya Rabbi eşcinsellik, ya Rabbi lezbiyenlik vesaire. Ya Rabbi gayri meşru bütün ahlakı seyyiye-i zemimi onlardan ihraç eyle. Ya Rabbi üzerinde cin musallat olanların cinlerini şu saatte ihraç eyle, ihraç eyle. İçerlerinden ihraç eyle. Ya Rabbi vesvesesi olanların vesveselerinden halas eyle, izale eyle. Ya Rabbi medreselerimizdeki talebelere faydalı ilimler, salih haberleri ihsan eyle. Cin musallatlığından onları muhafaza eyle. Ya Rabbi ya Rabbi inneke alâ kulli şeyin kadir. Erkek kadın her bir ellerimizin muratlarımızı ihta eyle. Ne hayırlı muradımız varsa şu saatte ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Duası müstecap dostlarına ilhak eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bi niyetil kabul. El Fatiha.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟

ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

يلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن

إنه لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. صدق الله.

0: خطوت خطاك مخطئة ومن الإشفاق نادانا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزتنا الكرام، اليوم خطبتنا عن الصدقة. الصدقة لها فضل كبير في الدنيا والآخرة، فهي تظهر المال وتزيد البركة وتكفر الذنوب وتدخل السرور إلى قلوب المحتاجين. وقد قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى، مثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، ما يبين أجر الصدقة العظيم. أنواع الصدقة كثيرة، منها الصدقة الجارية مثل حفر بئر أو بناء مدرسة، ومنها الصدقة المؤقتة مثل إطعام الفقير أو مساعدة المحتاج. وأبسط الصدقات هي الكلمة الطيبة والابتسام في وجوه الآخرين. أقول نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم لما ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا لي ولكم وأستغفر الله العظيم. أستغفر الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم.

بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخه روحي روحنا إمام تركنا أفندي بوامز خاصة الله أمات الأموات المسلمين أمات الجماعة الحاضرين الفاتحة

رِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ

يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ

من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم